0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: جديد علي لوكا على انرجي. كل من سأل
2: لكل من سأل.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

Non-stop music on energy. رامي صبري على energy. مش بنساك.

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: جديد راغب علامة على انرجي مزاجيه.

0: عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها فص لما.
1: جديد رامي جمال وسعد المجرد على انرجي ليلة ورا ليلة.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من اربعة لستة على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: Non-stop music on energy.
1: بيننا سوء تفاهم.
0: كيدي هيفا وحبي وسان ليفان على energy. ميتسوبيشي.

0: انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: اجدد الاغاني
2: على انرجي وبس.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: It's Friday on Energy.
1: جديد علي لوكا على Energy. كل من سأك
2: لكل

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: جديد آدم على انرجي احساسي.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. ايميل sales@novo-eg.com.
5: توب تشارتس طول اليوم.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى، عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

0: عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: جديد راغب علامة على انرجي مزاجيه.

0: Friday Hits on Energy.
1: جديد محمود العسيلي وحودة بندق على Energy. حب الحب.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي نون ستوب ميوزك اون انرجي.
1: جديد رامي جمال وسعد المجرد على انرجي ليلة ورا ليلة.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص يا لعيب
0: في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا مروان يونس وبعمل

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: أجدد الأغاني على أنرجي.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: جديد علي لوكا على انرجي، كل منسك
4: لكل منسك بتفكر.

كل الأغاني الجديدة بتسمعها على Energy. جديد رامي جمال بتفتكريني على Energy.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: Hits Friday on Energy.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: علي البولتو كهرب الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي. It's Friday on Energy.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.

0: لاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose.

0: BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: الأغاني الجديدة كلها تسمعها على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات.
3: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
2: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه.
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا جامد في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة. محمود العسيلي وحودة بندق على انرجي، حب الحب.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي في تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. It's Friday on Energy.

0: الجمعة مزيكا طول اليوم.
1: بيننا سوء تفاهم
2: جديد هيفا وحبي وسان ليفان على انرجي ميتسوبيشي.

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: جديد آدم على انرجي إحساسي.

0: صبري واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: Non-stop music on energy.

0: عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل الصفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشبش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها فص لما.
1: جديد علي لوكا على انرجي، كل ما نسأك

0: النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي.
1: النظام رجع تاني زي الاول.

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: It's Friday on Energy.
1: جاي هناك اهي دي فرحة ولا ايه اهي اهي اهي اهي اهي

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: Friday Hits on Energy.
1: جديد رامي جمال وسعد المجرد على Energy. ليلة ورا ليلة.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: جديد راغب علامة على انرجي مزاجيه.

0: Non-stop music on energy.
1: بيننا سوء تفاهم
2: جديد هيفا وحبيب وسان ليفان على انرجي ميتسوبيشي.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1 تحت امرك احمد عدلي تحت امرك تحت امرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي. جديد محمود العسيلي وحوده بندق على انرجي. حب الحب

أجدد الأغاني على إنرجي. جديد رامي جمال على إنرجي. إيه اللي جابك؟

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.

0: اجدد الاغاني
1: على انرجي وبس.
2: جديد علي لوكا على انرجي. كل من سأك
3: لكل

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: هيتس فرايدي اون انرجي.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: مع مزيكا طول اليوم.
1: بيننا سوء تفاهم
2: كيدي هيفا وحبي وسان ليفان على انرجي ميتسوبيشي.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي في تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: جديد رامي جمال وسعد المجرد على انرجي ليلة ورا ليلة.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

كل الأغاني الجديدة بتسمعها على انرجي. جديد راغب علامة على انرجي مزاجيه.

0: جديد راغب علامة على انرجي مزاجي.
1: هي دي أميرة عيني سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم توصل.

0: Non-stop music on energy. لعبتك عربي مع سارة المنذر.
1: الفل والجمال على كل الناس اللي فاتحه الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي دلوقتي وانا ساره المنذر بكون معاكم كل يوم جمعه من الساعه 7 للساعه 8 علشان نلعب اكتر 10 اغاني انتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع وكمان كل النيو هيتس على انرجي. النهارده بقى عندنا اغاني كتيره جدا نيو انتريز في لعبتك عربي، فخلينا نبدا بالمركز العاشر اللي بتحتل اغنيه جديده على لعبتك الاسبوع ده للسوبر ستار راغب علامه بعنوان مزاجيه. راغب علامه عامل حماس مرعب لجمهوره ونزل احدث اغاني مزاجيه وهي تاني اغنيه من البومه الجديد. الاغنيه طبعا جايه باللون اللبناني وروح صيفيه جميله جدا وايقاع بيخلي الواحد يرقص يعني، وبيأكد كمان انه دايما بيحب يجدد ويقدم حاجه مختلفه تواكب كل اللي بيحبه الناس. الاغنيه من كلمات والحان جوليانو روكس وتوزيع فارس مسعد. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
0: المركز العاشر.

جديدة ونيو انتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز التاسع، وهي أغنية إحساسي لآدم. الأغنية نزلت من 10 أيام بالظبط وقدرت تحقق قرب 4 مليون مشاهدة على يوتيوب من وقت نزولها ولحد دلوقتي. الأغنية من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع تيم. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني. المركز التاسع.

في المركز الثامن الأسبوع ده في لعبتك عربي، وبترجع تاني بعد ما كانت موجودة من أسبوعين فاتوا. هي أغنية محمد حمائي بتسألوني ليه من ألبومه الجديد سمعوني. الألبوم نزل من شهر تقريبا ونجح نجاح كبير جدا، ودي من أكتر الأغاني اللي أنا شخصيا حبيتها جدا في الألبوم، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثامن.

أغنية جديدة هي اللي قدرت تحتل المركز السابع الأسبوع ده في لعبتك عربي، وهي أغنية لموني للأخرس. الأغنية نزلت من 10 أيام تقريباً وقدرت تبقى من الأغاني الترندينج في وقت قصير جداً، وكمان قدرت تحقق 700,000 مشاهدة على يوتيوب من وقت نزولها. كمان الأخرس أعلن عن تعاون جديد هيجمع ما بينه وما بين الشامي في أغنية جديدة قريب جداً، بس لسه بيتفقوا على ستايل والجونرا بتاعت الأغنية. بس دلوقتي تعالوا نسمع لموني، وهي من كلمات وألحان أخرس وتوزيع جوزيف دمرجان.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. It's Friday on energy.
1: لعبتك عربي مع سارة المنذر. رامي جمال وسعد المجرد وأغنيتهم الجديدة ليلة ورا ليلة هي اللي بتحتل المركز السادس الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من ضمن ألبوم رامي جمال الجديد دي علامة اللي نزل كامل الأسبوع اللي فات واللي بيضم 17 أغنية جديدة من ضمنهم أغنية ليلة ورا ليلة مع سعد المجرد واللي بتحتل المركز السادس. الأغنية قدرت تحقق 2 مليون مشاهدة على يوتيوب في أول أسبوع من نزولها وهي من كلمات عمرو المصري ألحان وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول 5 مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
2: المركز السادس.

انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم ساره المنذر لمده ساعه على انرجي 92.1. ووصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي بتحتل اغنيه رامي صبري لو تعرف، واللي بتنزل خمس مراكز من الاسبوع اللي فات بعد ما كانت في المركز الاول. الاغنيه من ضمن البوم القمر اللي نزله رامي صبري من 3 أسابيع تقريبا، وهي من كلمات ادهم معتز، الحان تيام علي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي. والاغنيه قدرت تحقق نسبه مشاهده واستماع عاليه جدا، وصلت ل 4 مليون مشاهده على يوتيوب من وقت نزولها ولحد دلوقتي.

0: جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الرابع، وهي أغنية محمود العسيلي وعصام صاصة عمك وعم عمك من فيلم صقر وكناريا. الأغنية نزلت من أسبوعين تقريباً من ضمن أحداث فيلم صقر وكناريا واللي نزل في نفس الوقت، والفيلم بطولة محمد إمام، شيكو، خالد الصاوي وانتصار، والفيلم من تأليف أيمن وطار وإخراج حسين المنباوي. أما الأغنية فهي من كلمات فيليبينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكسو ماستر عمار خاطر. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: المركز الرابع.

0: بروتين. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: علي الفولتو كهرباء الطريق كل جمعة
0: مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
5: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
4: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
5: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
4: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
5: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
4: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
5: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
4: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
5: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
4: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
5: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
5: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: كل الأغاني الجديدة بتسمعها على إنرجي. لعبتك عربي مع سارة المنذر.
7: بكلم نفسي للبوب بهاء سلطان، بتنزل مركز واحد بس من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز الثالث الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من ضمن أحداث فيلم إزمة من 3 أسابيع تقريباً، وقدرت تحقق نجاح وانتشار كبير جداً، وتبقى كمان ترند في اليوتيوب Trending for Music في مراكز متقدمة جداً، وكمان قدرت تحقق قرب 4 مليون مشاهدة من وقت نزولها. فيلم إزمة بطولة أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام، وهو تأليف وإخراج محمد صادق. أما الأغنية فهي من كلمات محمود فاروق، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو عبد الفتاح، ميكس وماستر هاني محروس.

ثانية جديدة ونيو انتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثاني، وهي أغنية انتهينا لرامي جمال من ألبومه الجديد دي علامة، وده يبقى تاني ظهور لي في لعبتك عربي الأسبوع ده. الأغنية متصدرة اليوتيوب تريندينج في ميوزك تشارتس وبتحتل المركز الأول، والأغنية من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع وميكسو ماستر وسام عبد المنعم. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.

وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول واللي بتحتله أو اللي قدرت تحتله أغنية جديدة ونيو أنشي على لعبتك عربي، وهي أغنية يلي بعتونا لزياد زوزة وأمجد جمعة. الأغنية دي تعتبر أول تعاون بيجمع ما بين زوزة وأمجد جمعة، واللي جت فكرته أصلاً من الموزع سليمان دوميان وإسماعيل نصرت، واللي جمعوا ما بين الاتنين علشان يتعاونوا مع بعض في الأغنية. وفعلاً هم تعاونوا في كتابة الأغنية مع بعض، وكل واحد كتب الجزء الخاص بيه في الأغنية عشان هوية الأغنية تبقى بتعبر عن كل واحد فيهم بطريقته. الأغنية قدرت تحقق مشاهدات واستماع عالي جداً، وقدرت كمان تكون من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. تعالوا نروح نسمعها في المركز الأول، بس قبل ما نروح نسمعها عايز أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على أنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، من بعدي على طول ما تنسوش تسمعوا باسم كميل في لعبتك إنجلش. باي باي.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1 في الويكند. دلوقتي الساعة 8، يعني حلقة جديدة من لعبتك للأغاني الإنجليش بتبدأ معاكو. أنا باسم كميل، وعلى مدار الحلقة دي هنسمع فيها أكتر 30 أغنية طلبوا وانتوا حبيتوا تسمعوهم على مدار كل برامج انرجي 92.1 على مدار الأسبوع اللي فات. مساء الفل عليكو، اجهزوا الحلقة مليانة أغاني حلوة جدا، وزي ما احنا متعودين بنبدأ بالمركز الـ30 لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية، وزي ما احنا برضو متعودين الأغنية اللي بنبدأ نسمعها قبل ما ببدأ كلام على طول هي الأغنية اللي موجودة معنا في المركز الـ30، والنهاردة هي من نصيب أغنية My Body Isn't Ready لسومبر، والأغنية دي كانت موجودة معنا في المركز الـ15 الأسبوع اللي فات ونزلت 15 مركز. في المركز الـ29 بيجي فيليكس جين بأغنية Boy Turn Me On، أما في المركز الـ28 بيجي ديفيد جاتا، تيدي سويمز، تونز ان آي وأغنية Gone. في المركز الـ27 بيجي الفريق اللي أنا بعشقه، اللي هو أصلاً جزء من فريق All Saints، وهو أبلتون، الأختين اللي جمعوا بعض وعملوا فريق وطبعاً نزلوا ألبوم في أوائل الألفينيات وكان نجح جداً، وشكلهم كده بيستعدوا لهم ينزلوا EP جديد قريب جداً، وتاني سنجل منه هي Ready to Begin اللي موجودة معنا النهاردة في المركز الـ27 بعد ما كانت موجودة معنا في المركز الـ19 الأسبوع اللي فات. أما المركز الـ26 فبتيجي أغنية Hug Yourself لكامراد. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل الكاونت داون بتاعنا النهاردة في لعبتك للأغاني الإنجليش. 27

والكاونت داون لسه مستمر في حلقة لعبتك للأغاني الإنجليش النهاردة، ونطلع على طول على المركز 25. النهاردة رقم 25 هي أغنية بيبي دول لدومينيك فايك. أما في المركز 24 فبتيجي أوليفيا رودريجو بأغنية دروب ديد. المركز 23 بقى من نصيب أغنية كانت في المركز 30 الأسبوع اللي فات وطلعت 7 مراكز، هي أغنية سويم لواحد من أكبر الكي بوب جروبس وهو فريق بي تي اس. أما المركز 22 فهو من نصيب تادي سويمز اللي بيظهر لمرة تانية بعد ما كان موجود معانا في المركز 28 مع ديفيد جاتا وتونز ناي بأغنية جون جون جون، موجود معانا في المركز 22 بأغنية مستر نو ات اول. أما المركز 21 وبرا التوب 20 سونجز على طول بيجي هارفي بأغنية هزيتيت. الأغنية دي طلعت مركز واحد بس من المركز 22 الأسبوع اللي فات للمركز 21 الأسبوع ده. هنسمع شوية من الأغاني اللي قلت لكم عليها ونرجع نبدأ التوب 20 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. 23

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: نون ستوب ميوزك اون انرجي. لعبتك انجلش مع باسم كميل.
2: يلا بينا نبدأ التوب 20 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، ونروح على طول على المركز العشرين اللي بتحتلها أغنية جولدن للكي بوب ديمون هانترز كاست، الأغنية اللي لسه موجودة معنا في الشارتس حتى من بعد ما نزلت بوقت طويل قوي، لكن واحدة من أنجح الأغاني اللي نزلت على مدار السنة اللي فاتت. أما المركز ال 19 فبتيجي تايلر سويفت بأغنية The Fate of Ophelia، وحابين نقول لتايلر سويفت ألف مبروك علشان هي اتجوزت الويكند اللي فات، فبالرفاء والبنين إن شاء الله لو بتسمعينا. في المركز ال 18 بتيجي أوليفيا دين بقى بأغنية So Easy to Fall in Love، والمركز ال 17 هي نفس الأغنية اللي كانت موجودة في المركز ال 17 الأسبوع اللي فات، وهي أغنية Runway لليدي غاغا والدوتشي. أما المركز ال 16 وبره نص الشارتس بالظبط، طلعت من المركز ال 24 الأسبوع اللي فات للمركز ال 16، وهي أغنية KGB لأدلة. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع بقى نبدأ نص الشارتس الأول، يعني من المركز ال 15 لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية. 17

يلا بينا نبدأ نص الشارتس الأول في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. في المركز الخمستاشر بتيجي أغنية End of Beginning للدي جي أو. أما المركز الأربعتاشر فبيجي مايل سميث ومع نايل هورن بأغنية Drive Safe اللي كانت موجودة معنا في المركز الستاشر الأسبوع اللي فات. أما المركز التلاتاشر فبتيجي أغنية I Love It I Love It I Love It لبلا كي. والمركز الاتناشر من نصيب أغنية كانت موجودة في المركز الاتناشر نفس المركز الأسبوع اللي فات وهي أغنية Where's My Husband لراي. أما المركز الحداشر بقى فبتيجي أغنية كانت في المركز السابع يعني نزلت أربع مراكز هي أغنية كيتي بيري الجديدة Watch It Burn موجودة معنا في المركز الحداشر الأسبوع ده. كده مش فضل لنا غير التوب 10 سونجز اللي هنبدأ نعرفهم بعد ما نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نبدأ التوب 10 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش على Energy 92.1.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
0: أغاني طول اليوم 24 ساعة
2: على إنرجي.
3: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
4: يلا بينا نبدأ التوب 10 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. والمركز العاشر النهاردة من نصيب أغنية دراكولا لتيم إمبالا وجيني، واحدة من أنجح أغاني 2026 وموجودة معانا في المركز العاشر. أما المركز التاسع فبتحتله أريانا جراندي اللي كانت موجودة معانا في المركز الـ13 الأسبوع اللي فات لكن طلعت 4 مراكز. أغنية Hate That I Made You Love Me هي أول سينجل من ألبوم أريانا جراندي جديد باتل اللي هينزل قريب جدا. أما المركز الثامن فهو من نصيب سومبر اللي بيجي مرة كمان بأغنية Home Wrecker، بعد ما كان موجود معانا في المركز الـ30 موجود معانا في المركز الثامن في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. والمركز السابع من نصيب I Just Might لبرونو مارس. أما المركز السادس فهو من نصيب أغنية كانت برضو في المركز السادس الأسبوع اللي فات وهي أغنية جينيفر لوبيز وديفيد جاتا Save Me Tonight. كده مش فاضل لنا غير التوب 5 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، فاستعدوا علشان نعرف إيه هم أكتر 5 أغاني إنجليش أنتوا طلبتوهم وحبيتوا تسمعوهم في كل برامج أنرجي على مدار الأسبوع اللي فات. هنعرفهم مع بعض بعد ما نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها.
0: Nine.

0: وخلاص وصلنا لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وهي التوب 5 songs، أكتر 5 أغاني إنجليش سمعتوهم على إنرجي على مدار الأسبوع اللي فات في كل البرامج بتاعتنا. في المركز الخامس بتيجي تايلور سويفت بأغنية أوبلايت. أما المركز الرابع فهو من نصيب أغنية Save My Love لكايجو كاليد وغريفن. المركز الثالث بقى كانت معانا الأسبوع اللي فات في المركز الأول، لكن بكل أسف نزلت مركزين، وهي أغنية ليك لفلو، واحدة من أحلى أغاني فريق فلو. هو يعتبر فريق جديد، أي نعم هم نزلوا 2 ألبومز وبيجهزوا للألبوم الثالث، لكن أغنية ليكت هي أكتر أغنية نجحت ليهم، والسبب الرقصة اللي كانت بتتعمل على تيك توك فنشرت الأغنية جدا. فلو أغنية ليكت هي اللي معانا في المركز الثالث. أما المركز الثاني ولسه محتفظة بنفس المركز من الأسبوع اللي فات، هي أغنية آدم لامبرت الجديدة Under the Rhythm. Under the Rhythm تعتبر تاني official single من ألبوم آدم لامبرت الجديد اللي هو بعنوان آدم، والألبوم ده نزل النهاردة، فمعنى كده إن كل أغاني آدم لامبرت وألبومه الجديد هتسمعوها على مدار الأسبوع الجاي على Energy 92.1. أما المركز الأول والأول مرة بتطلع للمركز الأول، مع إنها كانت موجودة في المركز الثالث الأسبوع اللي فات، 3 من أكبر الكي بوب جروبس عملوا أغنية مع بعض، هم كاتس آي، لي سرافيم وآيلت. التلاتة عملوا أغنية آيكونيك باي ميستيك، وأول ما نزلت الأغنية انتشرت جدا بالأخص على السوشيال ميديا، وطبعا انتشارها على السوشيال ميديا خلى الأغنية نفسها تبقى منتشرة وناس كتيرة تعرفها وتحبها وكمان تغني معها. آيكونيك باي ميستيك لكاتس آي، لي سرافيم وآيلت هي الأغنية اللي بتحتل معنا المركز الأول الأسبوع ده على Energy 92.1، وبكده تكون أكتر أغنية طلبت على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج Energy. يا رب حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش تكون عجبتكم كل الأغاني اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها، وطبعا تقضوا ويكند سعيد جدا، وهشوفكم يوم الجمعة الجاية في نفس الميعاد من 8-10 من 8-9 بالليل على Energy 92.1. كنت معاكم باسم كميل. Have a very nice weekend. سلام.
1: Can I not leave?
2: 3.
1: I look so good, you look so good, maybe we should all link it together. F*** it. You only live once, let the people see.

energy, non-stop music. مع InDrive. عشان الفرجة تحلى، عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه. المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

0: energy, non-stop music. مع InDrive. عشان الفرجة تحلى، جهز مشروبك المفضل قبل السفارة. عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة. جديد علي لوكا على انرجي. كل من سأك
1: لكل من سأك بتفك.

0: energy, non-stop music. Ma InDrive. InDrive.
1: النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي. جديد رامي جمال وسعد المجرد على انرجي. ليله ورا ليله.

0: على انرجي.
1: من غيرك.

0: جديد راغب علامة على انرجي مزاجية.
1: هي دي أميرة عيني سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

كل الأغاني الجديدة بتسمعها على Energy. جديد محمود العسيلي وحودة بندق على Energy. حب الحب.

0: أجدد الأغاني
1: على إنرجي وبس.
0: جديد آدم على إنرجي إحساسي.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

0: الأغاني الجديدة كلها تسمعها على أنرجي. جديد علي لوكا على أنرجي. كل من سأك
1: لكل من سأك بتفاق.

0: عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها في وسط لمة.
1: رامي صبري على انرجي مش بنساك.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Friday hits on energy.